بيدين السوبر سنة بمبر بني هورا ليش ليش هم استنزوا مني زيتون تورد لابس مغلا بانا اي دي جي اي ميكس هكرا بانا اي دي جي زبيتو مخلص مان غاني جي ممتون اي فرم بوكا غمتين دينا بانا بانا يا كنكو 073 0006857073 0073 0003 0006857 kanti lapha ku email yakhe ngambhalela ku djsphetho@gmail.com djsphetho@gmail.com muva nje uzokudlalela lapho kwakho abone part abonani uzofika uzokudlalela mthinda wena.